0: كاكتان كونتارزيغان
1: ان تويسترس
0: ويلك علي فواتلك
1: ان فدروم
2: بوشترس الفوكابولير
0: تنل اسنو كونكر انا جيم بالجيم الير